0: واو، كونوا كونوا باروش، خمس شوكولاك نهورش، خمس شوكولاك نهورش، كونوا كونوا باروش، واو واو واو. دوليان دوليان، اسمع الله اسمع الله. دوليان دوليان، اسمع الله اسمع الله.
1: كتير كافت صبرت، كافت جرح، كافت جرح، بسنيم.
0: روك روك روك غا، روك روك روك غا، كوك كوك كوك كوك كوك كوك كو، بيجي ميشي كول لاس خذيج انغرالوي. إيجي جي جن كوك شخمنيتان، مش هتوني بيكا، كودي ملاك سيكا، مش هتوني مورا، بوكا مسالانا، مش هتوني بيك بيتك بيتك، كن خيال كن فوق كن عاج، كن غليف جيو ايكا حرسك ذاهدين. And the thrushes. И они хили водили хикахи, хикахи, кшон, кшон, котхинец, котхинец, чеджинец.
2: Ка-ка, косы няма, шеме вах, сигарах корем.
0: Крок, крок, крок, косыфиох, шеме вах, коспила гнеол. Крок, крок, крок, косыфиох, шеме вах, коспила гнеол.
3: Phone Radio.
4: 网络电台始于抓我的

هذا هو لهيدا وهو إلى خاتيه وإن لحبيلي دو ألوالا هدو دو دو إلو ويدا دو إتو إلا أنا لي بوا أوتا فلاي بوم بوم بوم هذا هو لهيدا وهو إلى خاتيه وإن لحبيلي دو ألوالا هدو دو دو إلو ويدا دو إتو إلا أنا لي بوا أوتا فلاي

0: مو كونو كونو بار روز همه شکلاخ نهور شو همه شکلاخ نهور شو كونو كونو بار روز مو مو مو دوليان دوليان اسمع اما اما دوليان دوليان اسمع اما اما
1: كتين كافت سبارت
2: كافت جرح كافت جرح بسنين
0: Rook, rook, rook, gah, rook, rook, rook, gah. Cock, cock, cock, cock, cock, cock, goo. Pedja me shakula las, khadeja ngrawooy. Ichi, chi, chan, koch, sachmanitan, mishatunya peka, kutimula kseka, mishatunya mora, poka misalona, mishatunya pek pitak, pitak, kan kiel, kan vok, kan aaj, kan gleich, chio, eka, harsika, vahadena. And the thrushes. И они скили водили, хиках, хиках, ксон, ксон, котинец, котинец, чединец.
3: Ка-ка, косы няма, шеме вах, гарах корем.
0: Крок, крок, крок, кософиох, шеме вах, коспила гнеол. Крок, крок, крок, кософиох, шеме вах, коспила гнеол.

0: اللي بده يخرجها
1: وخرجها من وين قانون
0: ومين بده يمثل فيها قولي لي ولاد الحرجي
2: وفاء بنت المصلي وعصام ابن العبادي
0: والله طلعتي